0: هنا لورا ال 2008 وبتولي هفنا مسجي تعلمة تروبكس تشتي اوتزما وفستم رايت هلو كبيرة للسرع أبيرا اللي بلسة تنسافرين كما الكوليجي تخنا يدلون هلو كبيرة تشتي اتزما ديسكا دا سيقالة لورا هنا نفس تايتا واحدة من لقوة ديسكا دا سيقالة سيقالة فلين كما باكي هيل اوني وشو ويل فو بيو
1: It's

واحدة من الأدمى وواحدة من الكبار مايلي سايرس ميدنايت سكاي في 897 باي. Good afternoon legends. كونوسيو يو preparata al داك الويكند نزقول لي preparatoش رايب ميا قاونك من عال جيلس فورتراتامنت من عال الكيوس تمسي او داك الكيوس اش ايدا داك شي تصفرة هلوة جيو ميلان بشترا للويكند على ويكند ما عندش دوبي لسه تهو باز كبير اللوم بسول تنصم لك كومبانيا سسبة دا فلاشية قبل داك الويكند كيف كول انتج بلياتي شربه لك كول يفل اسم مني ابقى اسمعني وكول فيم كيما فايت لي عند بزون نيجلك وكول لي انا ايدو لي ستر الاتا مي ايفو داو كفايت ما بات داو كنسمي يوم لوك من اونو في تتر منوتي اوهرا اليسا انكوبرو بوحدة من البارتانة تا السومبر فوق بي انا جايا هوم ريكر

نبداو الويكند تاعنا في المكان ماس ليتر دي كانت دانس فوق بي شانيلا هناك كيفا هنا نسبرا لك اللي جيما من لقوة يكلي ما يمبورتاش وصل الويكند الهين بيش نقطع وكلو شفري ونرلساو شتخسب شنو مال بيانيتي اقل دا الويكند ينا هنكونة تنزملو كومبانية سادسة الليلة بخاصولتو ولسا هنكونة تنكمبيما هيري ستايلز فوق بي American Girls.